0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, Klub Ahri, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Klub Ahri yang menjalankan. Dan sekarang kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya di 95.1 FM.